لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

العمر ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العمر.

0: نوتة نوتة عربية
1: سلم لي علي
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: citadella.
1: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
0: بتضيع

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
1: ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تتبادلان إطلاق النار في تهديد للهدنة الهشة. ترامب يهدد بشن ضربات إضافية على إيران إذا لم يوقع اتفاق بسرعة، وأسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد. الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة الجمهورية الإسلامية. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسقوط 16 قتيلاً. زيلينسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات بالأمس في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر. قالت إيران لاحقا إن الوضع عاد لطبيعته، بينما أكد الأمريكيون أنهم لا يرغبون في التصعيد. وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية بعد هجوم على 3 مدمرات أمريكية في مضيق هرمز، في حين اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في الممر المائي وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد. آخر التطورات الميدانية في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، وفنى بها مراسلنا علي الباشا.
3: الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، أصوات انفجارة سمعت في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز وما حولها. وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن إسقاط مسيرة في سماء بندر عباس واستهداف مرفأ بامن التجاري في جزيرة قشم، ووجهت أصابع الاتهام للإمارات العربية المتحدة. تصعيد كان قد حذر الحرس الثوري منه، وقال إن الإمارات إذا استهدفت الأراضي الإيرانية سيكون الرد عنيفا. بعدها المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أعلن أن بعض الأصوات الناتجة عن استهداف سفن حربية أمريكية لناقلة نفط إيرانية كانت تستعد للخروج من مضيق هرمز، وباخرة إيرانية أخرى كانت متواجدة بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي وتهم بالدخول إلى مضيق هرمز. قيادة البحرية في الحرس الثوري قالت إن الرد الإيراني جاء على الفور باستهداف السفن الحربية الأمريكية 3 التي نفذت العملية بصواريخ كروز ومسيرات تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار، وأكدت أنها حققت إصابات بالغة وأرغمت البوارج الأمريكية على الهروب من الموقع بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة. علي الباشا، بندر عباس، مونتي كارلو الدولية.
1: وعقب حدوث تبادل جديد لإطلاق النار بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران. ترامب أشار أيضا إلى أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز تحت النيران، وأضاف أنه لم يلحق بالمدمرات أي ضرر، فيما لحق ضرر جسيم بالمهاجمين الإيرانيين كما قال. وهدد ترامب الجمهورية الإسلامية بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة بعد الهجمات. هشام ملحم من واشنطن.
4: وجاء في بيان القيادة الوسطى أن المدمرات الأمريكية تعرضت لهجمات بالصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة، ولكنها قامت بمحو هذه الهجمات، واستهدفت البواخر الحربية الأمريكية المنشآت الإيرانية العسكرية التي انطلقت منها الهجمات. وانتهى البيان بالقول إن القيادة الوسطى لا تسعى إلى تصعيد الوضع، ولكنها سوف تبقى مستعدة لحماية القوات الأمريكية. وأكد الرئيس ترامب حدوث الاشتباكات في مداخلة على منصته، وأضاف تم اعتراض الصواريخ الإيرانية بسهولة، وأن المسيرات الإيرانية قد احترقت في الأجواء وسقطت في البحر كالفراشات. وبعد أن وصف القادة الإيرانيين بالمجانين، هدد بتوجيه ضربات موجعة وأكثر عنفا من السابق إذا لم يوقعوا على الاتفاق بسرعة. وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا لوكالة الاستخبارات المركزية CIA قدم للمسؤولين، أكد أن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار البحري لـ3 أو 4 أشهر، بعكس ما يوحيه البيت الأبيض علنا. هشام ملحم، واشنطن منتخب الدولية.
1: الإمارات العربية المتحدة أعلنت فجر اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران، بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة وطهران النيران في تهديد للهدنة الهشة في الحرب في الشرق الأوسط. هذا ودعت الولايات المتحدة ودول الخليج بالأمس مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة إيران بالكفي عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، في حين يواجه مشروع قرار بهذا الشأن خطر استخدام حق النقد الفيتو ضده. في الأثناء يتواصل التصعيد على جبهة لبنان الجنوبية مع شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في العمق الجنوبي خارج المنطقة العازلة التي يتواجد فيها، ومع رد حزب الله على ما يعتبره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومقتل 16 شخصا، كما تنقل من جنوب لبنان مراسلتنا فالنتينا سمعان.
5: سلسلة غارات استهدفت أكثر من 45 بلدة في النبطية مرجعيون بنت جبيل وصور، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين بينهم مسعفون وأطفال في دوار حروف حبوش النبطية بريئع ميفدون عين بعال مجد السلم وغيرها. بعض الغارات تسببت بحرائق بينما ألحقت أخرى أضراراً بمنازل ومحال تجارية عدة. القصف المدفعي بات يطال نطاقاً أوسع وأعمق مع نصب مرابض المدفعية في القرى الجنوبية، إذ طال أكثر من 17 بلدة بينها دير الزهراني حبوش والكفور. التفجيرات مستمرة أيضاً، كما عمليات التمشيط في كل من البياضة والخيام. في المقابل عمليات حزب الله تتركز ضد تجمعات الجنود والآليات العسكرية المتنوعة، حيث استهدف عددا منها إلى جانب مركزين قياديين ومنصة قبة حديدية مستحدثة في موقع جل العلام وست قرى جنوبية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي ظل التوترات في الشرق الأوسط خصوصا بعد تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3% في التعاملات المبكرة فجر اليوم.
6: على وقع تصعيد
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولين في الدول الحليفة لموسكو من حضور العرض الذي تعتزم إقامته في ذكرى النصر على ألمانيا النازية في 9 أيار مايو، بعدما أعلنت روسيا هدنة أحادية ليومين لهذه المناسبة. المزيد مع محمد زاوي من كييف.
6: على وقع تصعيد ميداني وسياسي تدخل أوكرانيا الساعات الأخيرة بعد انهيار يبدو أنه فعلي لمقترحات التهدئة، الرئيس زيلينسكي قال إن موسكو تواصل خرق مبادرة وقف إطلاق النار التي اقترحتها كييف ابتداء من 6 مايو، مؤكدا أن الرد الأوكراني يأتي وفق ما وصفه بالعقوبات بعيدة المدى، في إشارة إلى الضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي. هذه الضربات أصابت مجددا هدفا في مدينة بيرما الروسية على مسافة تزيد عن 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. يقول زيلينسكي إن أوكرانيا حققت نتائج مهمة أيضا في تشيليابينسك وفي يكاترينبورغ، إضافة إلى ضربات طالت نوفوروسيسك وكريمسك وتوبسي ومقاطعتي سامارا ونيجني نوفغورود. تصعيد إذن مقابل تصعيد مضاد. سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 92 مسيرة من أصل 102 أطلقتها روسيا خلال الساعات الأخيرة. سجلت إصابات مباشرة في عدة مواقع، وبحسب السلطات قتلت الهجمات الروسية ما لا يقل عن 13 شخصا وأصابت 54 في مناطق مختلفة بينها سومي ودونياتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ويلتقي كبير المفاوضين الأوكرانيين روستوم أميروف اليوم مسؤولين أمريكيين في فلوريدا في مسعى لإحياء محادثات إنهاء الغزو الروسي المتعثرة وفق ما أعلنت كييف وواشنطن. ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي المصادقة على الاتفاق التجاري مع واشنطن بحلول 4 تموز/يوليو، وإلا مواجهة رسوم جمركية أعلى بكثير، وذلك مع عدم توصل الأوروبيين إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد. شيرين نصر.
7: الرئيس الأمريكي توعد بفرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الاتحاد الأوروبي إذا لم يقر الاتفاق قبل 4 تموز/يوليو. يوليو، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بهذا الشأن، ووافق على منحها مهلة حتى العيد الوطني 250 للطرفين، وإلا فسترفع للأسف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم فورا. من جهتها قالت فوندرلاين أن تقدما جيدا أحرز على صعيد خفض التعرفة الجمركية والمصادقة على الاتفاق التجاري مع واشنطن بحلول تموز، كما لفتت إلى أن الجانبين ما زالا ملتزمين بالكامل بتنفيذ الاتفاق. وهذا الاتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تموز الماضي، وحدد الرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية عند 15%، إلا أن ترامب تعهد مجددا برفعها إلى 25%، متهما التكتل بعدم الالتزام بالاتفاق، بينما يسعى الأخير للحصول على ضمانات إضافية.
1: قال الاتحاد الأوروبي إنه أخذ علما بتحقيق صحفي استقصائي يفيد بتلقي أفراد من أسرة النهيان الحاكمة في الإمارات عشرات ملايين اليورو على شكل إعانات زراعية على أراض تابعة لهم في دول التكتل. إلى السودان، حيث قال قائد قوات الدعم السريع إن قواته مستعدة للقتال لعقود في حربها مع الجيش، محذرا من أن مقاتليه ما زالوا متمركزين على مشارف العاصمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها. منيا بالعافية.
8: قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دوغلو أكد أن قواته مستعدة لمواصلة الحرب ضد الجيش لعقود إذا استمر القتال، وشدد على أن عناصره لا تزال متمركزة قرب العاصمة الخرطوم رغم إعلان الجيش استعادتها بالكامل في أذار مارس من العام المنصرم. دوغلو أكد في خطاب أمام عناصر قواته إنه لا يرغب في استمرار الحرب، لكنه توعد بمواصلة القتال حتى اقتلاع الجيش إذا استمر النزاع حسب تعبيره، وذلك في مؤشر على تعثر فرص التهدئة السياسية والعسكرية في السودان. وتأتي تصريحات دوغلو في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة وتبادل الاتهامات الإقليمية، بعدما اتهمت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش كل من إثيوبيا والإمارات بالمشاركة في هجمات انطلقت من الأراضي الإثيوبية واستهدفت الخرطوم وعدة ولايات أخرى. وفي حين تنفي أبو ظبي تسليح قوات الدعم السريع وترفض أديس أبابا الاتهامات بوجود قوات أجنبية أو عناصر للدعم السريع على أراضيها، تتواصل الضربات الجوية التي أوقعت مئات الضحايا المدنيين خلال الأشهر الماضية حسب الأمم المتحدة.
1: أعلنت الحكومة التشادية حالة طوارئ لمدة 20 يوما في إقليم البحيرة غربي البلاد عقب هجومين شنهما جهاديون من جماعة بوكو حرام الاثنين والأربعاء، وأوقع 26 قتلا على الأقل في صفوف الجيش. في بريطانيا، تدخل حكومة كير ستارمر مرحلة شديدة الحساسية بعد مؤشرات انتخابية مقلقة لحزب العمال، مع توقعات بخسائر واسعة في المجالس المحلية قد تصل إلى نحو 2000 مقعد. المزيد تنقله لنا مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
9: يواجه كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني واحدا من أصعب لحظاته السياسية، مع تقديرات تشير إلى أن حزب العمال قد يخسر نحو 2000 مقعد في المجالس المحلية. ورغم هذا المشهد الضاغط، يصر ستارمر على البقاء، مؤكدا أنه يمتلك تفويضا من الناخبين ولن يضع جدولا زمنيا للرحيل. خياراته تبدو محدودة لكنها حاسمة، إما إعادة ضبط مسار حكومته سريعا تحسين الأداء، أو مواجهة تصاعد الضغوط داخل الحزب، خصوصا مع حديث متزايد في الكواليس عن بدائل محتملة. حتى الآن لا يوجد توافق واضح على خليفة، ما يمنحه هامشا من الوقت. ستارمر يعول على خطاب سياسي جديد يركز على الاقتصاد وأمن الطاقة وفرص العمل للشباب في محاولة لاستعادة الزخم، لكن التحدي الأكبر يبقى: هل يكفي هذا لإقناع حزبه والناخبين بأنه لا يزال الرجل القادر على قيادة المرحلة؟ هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: تعرضت جامعات أمريكية من بينها هارفارد وستانفورد لهجوم سيبراني ضخم عقب اختراق سابق للبيانات، وقد سبب الهجوم والذي تبنته تشايني هانترز، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني معروفة تنشط منذ العام 2019 على الأقل، تسبب في حظ ينتظر الوصول إلى منصة كانفاس التعليمية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. واشنطن وطهران تتبادلان إطلاق النار في تهديد للهدنة الهشة. ترامب يهدد بشن ضربات إضافية على إيران إذا لم يوقع اتفاق بسرعة، وأسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسقوط 16 قتيلا. زيلينسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو.
0: شكرا لك رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن باريس تبدأ أحوال الطقس رضا.
0: نعم رولا، غيوم متفرقة في سماء العاصمة الفرنسية. درجة الحرارة عند منتصف النهار تصل إلى 20 درجة مئوية. في لندن الطقس غائم جزئيا مع 17 درجة مئوية. 14 درجة مئوية في برلين مع أجواء غائمة تماما. في روما أجواء غائمة مع زخات أمطار مرتقبة. درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. في مدريد أيضا الطقس غائم مع تساقط الأمطار في أوقات متفرقة من نهار اليوم. درجة الحرارة في مدريد تصل إلى 16 درجة مئوية.
1: غزة، مقتل الابن الرابع لرئيس حماس خليل الحية يساهم في تسخين الوضع في القطاع.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
10: يستمر التوتر ومناخ التصعيد في غزة إذ لم توقف السلطات الإسرائيلية الاستعدادات لعمليات عسكرية واسعة في القطاع، لكن المجلس الوزاري المصغر لم ينعقد لاتخاذ القرار. ويعتقد محللون إسرائيليون أن اجتماعه المؤجل مرتبط بطلب أمريكي بالتريث. وشكل مقتل نجل رئيس حركة حماس خليل الحية في غارة إسرائيلية أمس خطوة أخرى في تسخين الوضع. واعتبر الحي أن استهداف نجله عزام وغيره من الاستهدافات يدل بشكل واضح إلى أن سلطة الاحتلال لا تريد أن تلتزم لا بوقف الحرب ولا بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي صيغ بناء على خطة الرئيس الأمريكي للسلام. كما اتهم إسرائيل بتقويض جهود الوسطاء الرامية إلى المضي في هذه الخطة التي بات مجلس السلام مشرفا عليها. وكان الممثل السامي لهذا المجلس نيكولاي ملادينوف زار إسرائيل مطلع الأسبوع وقابل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين بغية احتواء التصعيد، لكن مصادر الوسطاء أفادت بأنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم، إذ طلب تسهيل دخول كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والتوقف عن توسيع نطاق الخط الأصفر وعن شن هجمات عسكرية، لكنه لم يستجب. بل إن الجانب الإسرائيلي شدد على أولوية الشروع بنزع سلاح حماس وسائر الفصائل الفلسطينية قبل البحث في أي إجراءات أخرى. وقبل ذهابه إلى إسرائيل اجتمع ملادينوف مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين أبلغوه أنهم لن يدخلوا في محادثات جادة حول تنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق وفيها نزع السلاح قبل أن تفي إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى بما في ذلك الوقف الكامل للهجمات. وكان الوسطاء لمسوا خلال الاجتماعات شبه الدائمة في القاهرة أن الولايات المتحدة تدعم في هذه المرحلة المواقف الإسرائيلية التي عبر عنها نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على مناطق أمنية تغطي أكثر من 50% من مساحة القطاع، وهو ما يمنحه قدرة عملياتية على دخول أي نقطة والبدء بتفكيك البنية التحتية للفصائل. وقال إن حكومته ستختار التوقيت الأنسب لتنفيذ العملية النهائية، وقد يحين هذا التوقيت قريبا إذا أعلن اتفاق أمريكي إيراني على إنهاء الحرب.
1: قراءة قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. موقع أساس ميديا يتساءل: لبنان بوابة المشرق الجديد، رافعة سعودية كبرى؟
11: نعم رولا، ترى الكاتبة ملاك جعفر عباس في موقع أساس ميديا أنه في لحظة إعادة تشكيل المشرق يتحول لبنان إلى بوابة الأمن الخليجي على المتوسط والامتداد جيوسياسي طبيعي للحقل السعودي التركي المتبلور في سوريا، وإلى نقطة تماس حساسة بين المشروع العربي الجديد وبقايا النفوذ الإيراني والمحور الإسرائيلي العابر من اليونان إلى الهند. لذا لبنان يحتاج إلى أكثر من إدارة لأزماته، ويحتاج إلى مشروع عربي يضع تصورا استراتيجيا متكاملا يعيد إدخاله في المجال العربي الحيوي ليكون جزءا من المعادلة الأمن الإقليمي الجديدة. فالحرب مع إيران تفرض على دول الخليج، تضيف الكاتبة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إعادة تقويم مفهوم الأمن الاستراتيجي، لكن هذه المراجعة لا يمكن أن تتجاهل لبنان.
1: موقع المدن عنوان من جانبه: محاكمة عاطف نجيب، أول اختبار لعدالة بلا إطار تشريعي.
11: أفاد ميشيل شماس في موقع المدن أنه منذ شهر أذار 2011 ارتبط اسم عاطف نجيب بانفجار السوري الكبير الذي بدأ من درعا بعد اعتقال أطفال المدينة وتعذيبهم ثم إهانة وجهائهم ورفض الإفراج عنهم. كانت تلك الحادثة هي الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات الأولى قبل أن تمتد إلى مختلف المحافظات وتتحول لاحقا إلى نزاع مسلح وارتكبت خلاله انتهاكات واسعة. وتابع الكاتب أنه على امتداد 14 عاما بقي الجنات خارج أي مساءلة، لأن المنظومة القانونية السورية صممت أصلا لحماية الأجهزة الأمنية ومنحها الحصانة المعلنة بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1968 والمرسوم التشريعي 64 لعام 2008. واليوم يوضح الكاتب ومع انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة عاطف نجيب، يسأل كثير من السوريين كيف يمكن لمحكمة وطنية أن تحاكم أو أن تحاكم مسؤولين عن جرائم مصنفة دوليا كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية: حكومة العراق وخطر الانسداد السياسي.
11: اعتبر محمد السعيد إدريس في صحيفة الخليج أن السؤال الذي يشغل العراقيين منذ اختيار قوى الإطار التنسيقي الذي يعتبر الكتلة الانتخابية الأكبر في البرلمان العراقي، علي الزيدي رئيسا للحكومة العراقية الجديدة بتكليف من رئيس الجمهورية الجديد، هو

0: المتحدة داخل العراق.
1: واشنطن وطهران: حسابات نهاية الحرب وتعثر الدبلوماسية، عنوان في صحيفة القدس العربية.
0: يقول بلال كليدي في صحيفة القدس العربي: إن الكثيرين ممن يقرؤون تعثر إبرام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران يعتقدون المشكلة تكمن في أزمة الثقة التي تفسر هذه الدائرة المغلقة التي تبدأ بالدبلوماسية ثم الإعلام ثم التهديد بالقوة ثم إعلان المبادرات غير المفهومة ثم العدول عنها لأجل الدبلوماسية والاستجابة للوسطاء ثم العودة مرة أخرى للإعلام. وتابع الكاتب أن البعض يرى أن الاتفاق مستحيل لأنه لا يتصور مخرجا للخلاف حول القضية المركزية المتعلقة بالملف النووي، والبعض الآخر لا يزال يؤمن بأن الرئيس الأمريكي لن يستطيع الخروج من الفخ الإسرائيلي ولا يستطيع بالمطلق أن يمضي في اتفاق لا يحقق الأهداف الإسرائيلية، وهي بالمناسبة متناقضة مع النقاط الحمر لا يمكن لطهران التنازل عنها. فالوقائع، يضيف الكاتب في صحيفة القدس العربي، تشير إلى أن مؤشرات الحرب تتزايد، فالتحشيد الأمريكي الكثيف لا يمكن ألا يعني شيئا، وهو بالنسبة يتزايد مع تزايد فرص الدبلوماسية، مما يثير قلق طهران ويصعب مأمورية انخراطها في أي حوار جدي. فما دام الشك قائما فأزمة لا ثقة تصير عقبة أساسية أمام الدبلوماسية.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: من المحروقات إلى السلع الأساسية: اشتعال في الأسعار وتدهور في القدرة الشرائية.
1: ريبورتاج خالد جبريل من جوبا.
3: على مدى الأسابيع الماضية وبالتزامن مع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، شهدت أسواق جنوب السودان موجة ارتفاع حاد في الأسعار، بدأت بالمحروقات وامتدت إلى معظم السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وخدمات النقل، وتتباين التفسيرات بين أسباب خارجية وأزمات داخلية. هيلين كريستوفر عاملة في مؤسسة حكومية:
4: سرقت كروف في السوق قال الدولار غالي، يتباسد الصابون قال الدولار غالي، يعني ناس بيجا تبالين مكالم تا دولار دي، يتدر روبوت السكر غروبوت السكر ب 2003 عام، بنزين بيجا غالي، دولار بيجا غالي، السوق ملخبط.
3: ويرى معظم المواطنين أن ارتفاع الأسعار أصبح ثقلا يوميا، لا سيما مع صعود سعر الدولار الذي بات نقطة ارتكاز في المعاملات التجارية. المواطنة كريستينا غرين:
4: فانيها ما عارفين الحالة ده بوصل لحد 200، لأنه بقولوا يا أخي النملي عربات واقف ما في قروش، لأنه هم دارين قروش بزيادة وقروشهم كتير، والناس ده ما بقدر بيجيبوا لنا الحاجات هنا، لأنه لو هم كان نزلوا ضرائب ده نزلوا تهيت كان شوية كده ممكن بكون شوية معنا كويس، لأنه شراكيل هسه بقى ب40 يمكن الليلة 45 وبكرة هيكون 50 وما عارفين نعمل شنو، لأنه قروش ولا بيعمل ليه ولا بيجيب ليه ربو لهم لا بيجيب ليه فهم لا بيجيب ليه ده.
3: ويعزو خبراء هذه الزيادات إلى التوترات في الشرق الأوسط وازدياد الأعباء على الاستيراد، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها خصوم النقل والضرائب على المنافذ الحدودية والقيود على وسائل الدفع غير البنكية. أحمد موسى عضو الغرفة التجارية:
5: أما معروف إنه جنوب السودان بلد ما ساحلي وبيعتمد للاستيراد أكتر حاجة، يعني بالذات المحروقات والمواد الغذائية بتجي بيها من السودان يا من دور الجوار من أمريكانيا للتحديد، واعتمادنا الكل اليوم بس، فمتعطلين لأنه ما في كاش عشان يقدر يخلصوا التخلص الجمركي ويدفعوا للريفنيو. نحن ناشدنا الجهات الحكومية القطاع العام عشان نكون في طريقة عشان يقدر يضخوا روش يقدر يحاول يفكوا الموضوع ده، فالناس شغالة فيه حاليا.
3: في ظل هذه الظروف تتساعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق وتخفيف الضغوطات المعيشية مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.

0: مجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد لحظات مع زميلة شيرين ناصر، بعد ذلك النشرة الاقتصادية وهي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية

0: زياد الحاشمي.
1: محطة الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة وهي معك يا رضا.
0: وفيها رولا زيادة أسعار الاتصالات والأنترنت في مصر بنسبة 15%، وسوريا تعود تدريجيا إلى شبكة المدفوعات العالمية عبر ماستر كارد.
1: في هذه الساعة الثالثة من صباح مونتي كارلو الدولية لنا موعد مع نشرة رياضية، وفيها يحدثنا الزميل وديع فيعاني عن الأزمة غير المسبوقة في ريال مدريد التي وصلت إلى حد التضارب بين اللاعبين، ثم نتوقف مع هند الرياني في مدونة اليوم.
0: ولكم موعد في ختام هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
1: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه بالطبع زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dualia.com.

0: الأستاذ يسوى النصف صباحا في باريس.
1: شيرين ناصر وموجز إخباري جديد تفضل.
2: شكرا لك رولا، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن وقف أطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا، فيما تتهم طهران واشنطن بانتهاكه بعض الضربات الأمريكية على منشأة عسكرية إيرانية ردا على هجوم على 3 سفن أمريكية. وقال ترامب للصحفيين: استخفوا بنا اليوم، سحقناهم، أعتبر ذلك أمرا تافها، مؤكدا أن الهدنة ما زالت قائمة رغم ذلك، كما هدد إيران بالمزيد من الضربات الأعنف حسب وصفه إذا لم توقع اتفاقا بسرعة بعد الهجمات. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت من جهتها إطلاق القوات الإيرانية صواريخ ومسيرات وقوارب صغيرة على السفن الحربية 3، لكن لم تصب أي منها، مضيفة أنها قضت على التهديدات واستهدفت منشأة عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجوم. من جهتها اتهمت القوات الإيرانية واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد، مؤكدة أنها ردت عليها باستهداف سفن عسكرية تابعة للولايات المتحدة. وصباح اليوم قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية حسب وصفها وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وكانت الإمارات تعرضت 2/3 لهجمات نسبتها أيضا لإيران، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بهجوم على منطقة نفطية في إمارة الفجيرة. إلى الشأن الروسي الأوكراني، حيث أعلنت روسيا اليوم أنها اعترضت مسيرات متجهة إلى موسكو بعد تحذيرها من احتمال شن ضربة انتقامية على كييف، رغم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنته لمدة 2 تزامنا مع احتفالاتها بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وقبل ساعات من بدء الهدنة المعلنة مع روسيا، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حلفاء روسيا من حضور العرض العسكري الذي تقيمه موسكو غدا. إلى قطاع غزة، حيث أكد مستشفى الشفاء في القطاع وفاة نجل رئيس حركة حماس في القطاع خليل الحية، وهو عزام الحية 23 عاما متأثرا بجروحه التي أصيب بها بغارة جوية إسرائيلية يوم الأربعاء. ومن جهتها أدانت حماس في بيان ما وصفتها بالجريمة، وقالت إنها جاءت في إطار محاولات إسرائيل ممارسة الضغوط على الوفد التفاوضي للحركة في القاهرة بعد أخفاق إسرائيلي في فرض الشروط أو في تحقيق أهداف تل أبيب المعلنة في قطاع غزة. نهاية الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تعود الجزائر إلى واجهة سوق الطاقة الأوروبية ليس فقط كمصدر للغاز، بل أيضا كمورد نفطي قريب ومرن، حيث تتصدر فرنسا مشتري النفط الجزائري في أبريل 2026، بينما تواصل الجزائر تثبيت موقعها كمورد غاز مهم لدول الاتحاد الأوروبي في مشهد يعكس عودة الطاقة الجزائرية للعب دور حيوي أكبر داخل أوروبا. زياد، ما هي أسباب ارتفاع صادرات الجزائر النفطية إلى فرنسا بشكل ملحوظ في إبريل الحالي؟
5: زادت صادرات الجزائر النفطية المنتجات النفطية إلى فرنسا من 43,000 برميل يوميا في مارس الماضي إلى 138,000 برميل يوميا في إبريل الماضي، بزيادة تقارب 225%. وبهذه الزيادة عادت فرنسا إلى صادرات الزبائن الأوروبي خلال هذا الشهر، متقدمة على كوريا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. هناك أسباب رئيسية يعزى لها هذا الارتفاع في الصادرات الجزائرية نحو فرنسا. السبب الأول بالتأكيد هو تأثير القرب الجغرافي للجزائر من الموانئ الفرنسية، وهذا بالتأكيد ساعد على إيصال شحنات النفطية بزخم أكبر، وبالتأكيد الاستفادة من كلفة نقل أقل وكلفة تأمين منخفضة مقارنة مع الصادرات القادمة من مصادر أخرى لا سيما النفوط الخليجية. السبب الآخر هو أن فرنسا بدأت إعادة ترتيب مشترياته الشهرية من مختلف الموردين من حول العالم. لذلك نجد أن الجزائر اليوم خلال الأرقام الظاهرة للشهر الماضي قد رفعت حصتها من الصادرات نحو السوق الفرنسية. وبالتأكيد السبب الثالث يتعلق بأن الصادرات الجزائرية بشكل عام قد ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي بحدود المليون برميل يوميا بزيادة 27% عن شهر مارس الماضي. أعتقد أن الجزائر نجحت بشكل جيد في الاستفادة من المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وبدأت تصدر صادراتها أو تصدر نفوطها نحو الأسواق الأوروبية الأقرب والأكثر طلبا على الطاقة خلال هذه الفترة.
4: وما أهمية حصة صادرات الغاز الجزائري داخل الاتحاد الأوروبي زياد؟
5: الجزائر نعم تعد كذلك واحدة من أهم المصدرين الغاز إلى أوروبا. في العام الماضي وصلت حصة الواردات الغازية إلى أوروبا بحدود 39 إلى 40 مليار متر مكعب حسب بعض التقارير، ما يعادل 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية. زادت أهمية الجزائر في قطاع الغاز الأوروبي بعد انقطاع الغاز الروسي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك ساهمت الجزائر في سد جزء من الطلب الأوروبي على الغاز في حينها، وبقيت الحصة الجزائرية حاضرة رغم وجود مناشئ أخرى لتوريد الغاز النرويجي وكذلك الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية. السوق الإيطالية تعد هي الأكبر بالنسبة للغاز الجزائري، 30% من استهلاك الغاز في إيطاليا يتم عن طريق امدادات غازية قادمة من الجزائر. كذلك لدينا إسبانيا تعتبر واحدة من الأسواق المهمة للغاز الجزائري عبر الحصول على الغاز عبر خط مدغاز وأنابيب الغازية الاستراتيجية التي تربط الجزائر مع أوروبا. تغطي الجزائر 10% من واردات الغاز الإسبانية. أما بالنسبة لفرنسا اعتمادها بشكل أكبر على الجانب النفطي واردات الجزائر، لكن بالتأكيد هذه الواردات لفرنسا يمكن أن ترتفع بشكل كبير خلال فترة اضطرابات سوق الطاقة العالمية مثل ما نشهد اليوم. لذلك الجزائر دائما تكون هي مورد الجاهز والأقرب الذي يمكن أن يلبي الطلب المحلي سواء في فرنسا أو باقي دول الاتحاد الأوروبي.
4: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق رضا، الموضوع الأول يتعلق بزيادة أسعار الاتصالات والإنترنت في مصر بنسبة 15%.
0: نعم رولا، بدأت شركات الاتصالات في مصر تطبيق زيادة جديدة على أسعار بطاقات الشحن وباقات الإنترنت وخدمات الفاتورة الشهرية بنسبة تصل إلى 15% بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وشملت زيادات الشركات الأربعة العاملة في السوق وسط تبريرات بارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الطاقة والشحن.
1: وما أسباب هذه الزيادة المفاجئة في أسعار خدمات الاتصالات؟
0: تقول الشركات أن ارتفاع أسعار المعدات المستوردة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة النفقات التشغيلية بشكل كبير. وأثارت الخطوة موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر مستخدمون أن الزيادة تضاعف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل والخدمات الأخرى. ويتوقع محللون أن تنعكس الزيادات الجديدة على معدلات التضخم وتكاليف الأعمال بتزامن مع ارتفاع أسعار الهواتف والأجهزة الإلكترونية.
1: إلى سوريا التي تعود تدريجيا إلى شبكة المدفوعات العالمية عبر ماستر كارد.
0: أعلنت شركة ماستر كارد استكمال الجاهزية التقنية لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 15 عاما. وتهدف الخطوة إلى إعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد.
1: وماذا ستعني هذه الخطوة يا رضا للمواطنين وللاقتصاد السوري؟
0: ستتيح تنفيذ عملية الدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقات ماستر كارد الدولية، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية من الخارج وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني بشكل تدريجي وآمن. وأكد مصرف سوريا المركزي أن الخطوة ستساهم في جذب المستثمرين ودعم التحول الرقمي والشمول المالي، بما يعزز فرص الشركات والأفراد في الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة.
3: النشرة الرياضية.
1: أزمة غير مسبوقة في ريال مدريد تصل إلى حد التضارب بين اللاعبين.
0: والتفاصيل معك وديع فيعاني. صباح الخير.
6: صباح الخير. الخلافات بين لاعبي ريال مدريد وصلت بعيدا إلى حد أن لاعبين تضاربا فيما بينهما، وتم نقل فيدريكو فالفيردي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشادة مع أوريليان تشواميني خلال حصة تدريبية أمس. وأوضح النادي أن فالفيردي سيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 أيام و أسبوعين. وأفادت التقارير أن فالفيردي احتاج إلى علاج جرح في وجهه، وكان اللاعبان قد تشاجرا الأربعاء خلال التمارين، واستمر ذلك في اليوم التالي أثناء الحصة التدريبية وبعدها. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن جرح فالفيردي كان غير مقصود وليس نتيجة لكمة مباشرة. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني ثم عرقله خلال حصة تدريبية يوم الخميس، ووقع بينهما خلاف في غرفة الملابس بعد ذلك حيث أصيب فالفيردي. غير أن لاعب منتخب الأوروغواي فالفيردي نشر فيما بعد رسالة على حسابه على إنستغرام مقللا من أهمية الحادث، ومعتبرا أن الإرهاق أدى إلى بعض المشاكل، وأن خلاف مع أحد زملائه أدى إلى هذا الحدث واصطدامه بطاولة، وأكد أن زميله لم يضربه وأنهما لم يتضاربا فيما بينهما. وأعلن ريال مدريد فتح تحقيق تأديبي بحق اللاعبين. يأتي كل ذلك 3 أيام فقط قبل مباراة الكلاسيكو التي ستقام يوم الأحد
1: عربية.
6: وسيلتقي خلالها برشلونة مع ريال مدريد في مباراة ستحسم دون شك لقب الليغا لهذا العام. برشلونة الذي يحتاج إلى نقطة أخيرة كي يضمن اللقب. وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن قائد المنتخب أشرف حكيمي سينضم متأخرا إلى المعسكر استعدادا لكأس العالم، ذلك بفعل ارتباطه مع فريقه باريس سان جيرمان الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة أرسنال في 30 من الجاري، علما أن الجهاز الفني المغربي حدد يوم 25 من الجاري موعدا لبدء المعسكر التدريبي في مجمع محمد السادس في مدينة سيلا. باريس سان جيرمان سيواجه في النهائي الفريق الإنجليزي أرسنال، والفرق الإنجليزية ستكون متواجدة هذا الموسم في جميع المسابقات القارية. أستون فيلا سيخوض نهائي الدوري الأوروبي المسابقة القارية الثانية بعد تفوقه على مواطنه نوتنغهام فورست 4-0 إيابا 4-1. في مجموع اللقاءين سيواجه فريق فرايبورغ الألماني الذي تخلص من سبورتينغ براغا البرتغالي، وفريق كريستال بالاس اللندني سيخوض نهائي الكونفرنس ليج المسابقة القارية الثالثة بعدما تغلب على شاكتار دونيسك الأوكراني، وسيواجه ريو فايكانو الإسباني الذي تغلب على ستراسبور. كريستيانو رونالدو نحو لقب الدوري السعودي وللمرة الأولى مع فريقه النصر، وبفضله وبفضل زميله البرتغالي الدولي جواو فيليكس ابتعد النصر في الصدارة بفوزه على مضيفي شباب 4-2. فيليكس سجل ثلاثية ورونالدو مرة، ورفع النصر رصيده إلى 82 نقطة مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مطارده الأول الهلال، علما أن للهلال مباراة إضافية وأن الفريقين سيتواجهان في 12 من الجري في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري. وترتيب الدوري الفرنسي قد يتغير الليلة، ذلك أن لانس ثاني الترتيب سيستضيف نانت قبل الأخير في افتتاح المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي. لانس يحتل المرتبة الثانية إذن على بعد 6 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان، ولهما مباراة مؤجلة سيتواجهان فيها في 13 من الجري. وفي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA تفوق سان أنطونيو سبيرس بقيادة عملاقه الفرنسي فيكتور وينبنياما على ضيفه مينيسوتا تمبرولفز بنتيجة 133-95، وعادل سلسلة المواجهات في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية. وساهم وينبنياما بشكل لافت بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة وصدتين. فيكتور فيكتور ويمبنياما.
7: كنت أعلم أن هذا الفريق قادر على كل ما حققه. بصراحة توقعت هذا النوع من رد الفعل مني ومن زملائي. لست متفاجئا على الإطلاق. سأواصل العمل بجد لتحقيق المزيد من الانتصارات.
6: ويلتقي الفريقان الليلة المقبلة في المباراة الثالثة بينهما. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: واشنطن وطهران تتبدلان إطلاق النار في تهديد للهدنة الهشة. ترامب يهدد بشن ضربات إضافية على إيران إذا لم يوقع اتفاق بسرعة. وأسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد. الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة إيران. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وسقوط 16 قتيلا. زيلينسكي يحذر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو. قائد قوات الدعم السارية يؤكد استعداده للقتال لعقود في السودان.
0: وإلى المدونة، مدونة اليوم مع هند الأرياني.
1: والعنوان وداعا وسام قائد.
8: ذهبت لحسابي على إكس لأقرأ آخر رسالة بيني وبين وسام قائد. شعرت بالثقل عندما تذكرت عدد الأشخاص الذين أعرفهم وقتلوا بسبب الحرب أو ماتوا كمدا، وآخرهم الشاب الذي عمل لسنوات من أجل التنمية في اليمن وتم اغتياله في عدن، وسام قائد. بحثت بين رسائلنا ووجدت رسالة أطمئن فيها عليه بعد أن داهم الحوثيون منزله قبل ما يقارب العامين. وقتها قال لي أنه هرب سريعا إلى عدن، نجا بحياته من السجن الذي قضى فيه الكثير من العاملين في المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة أعوامهم الأخيرة. توقعت أنه سيهرب إلى بريطانيا البلد الذي يحمل جنسيتها، ولكنه قرر أن يعمل من عدن من أجل مصلحة بلده الأول اليمن، ظنا منه أن عدن أكثر أمانا لأنها معقل الحكومة، بينما الحكومة تقيم خارج البلد، فالبلد أصبحت معقلا للجماعات المسلحة التي لا ترحم. في رأس تغريدات وسام هناك تغريدة اختار أن يجعلها مثبتة في قمة صفحته، تقول: دائما ما يسألني الناس عن سبب بقائي في اليمن. عندما اندلع الصراع غادر معظم أصدقائي وعائلتي البلاد. عندما ألتقي بأشخاص مثل عزيزة أعرف أنني اتخذت القرار الصائب بالبقاء. أشعر بامتنان كبير وفخر لمساهمتي ولو بجزء بسيط في إحداث تغيير إيجابي. كانت تغريدته تعليقا على مشروع ساعد فيه صيادة سمك اسمها عزيزة، وبسبب الحرب فقدت عزيزة محرك قاربها وتوقفت عن الصيد. بعد أن حصلت على محرك جديد تمكنت من العودة إلى البحر. ضاعفت دخلها اليومي 3 مرات من 20,000 ريال في رحلة صيد واحدة إلى 60,000 ريال. هذه قصة عزيزة، ولكن هناك الكثير من القصص لمشاريع ساهم فيها وسام، مثل دعمه لزراعة البن والكثير الكثير. نعى سفير الاتحاد الأوروبي وسام قائد قائلا: مصدومون لاغتيال وسام قائد في عدن اليوم. كان وسام بصفته نائب مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية مخلصا لوطنه، وعمل دون كلل لمساعدة ملايين من الناس في مختلف أنحاء اليمن. خالص التعازي لعائلته، يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة. وأنا أقول: آسفين يا وسام، هذه البلد لم تعد تحتمل أمثالك، لقد أصبحت موطئا للمجرمين والقتلة. الرحمة لروحك، ولنا لقاء. هند الإرياني.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: مرحبا إبراهيم، أهلا. القمر، إذن أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
10: القمر في ساعات الصباح الباكر بعده موجود في برج الجدي، لكن اعتبارا من الساعة 8:27 من هذا الصباح يترك الجدي وينتقل إلى برج الدلو، وكمان بينتهي خلو المسار، يعني في بحر النهار المجال مفتوح قدامنا لخطوة جديدة أو مشروع جديد. هلا بالنسبة للزوايا اللي عم تتشكل، عندي ثلاث زوايا كلها من القمر. أول واحدة جاية الساعة 10:10 في الصباح، تراين يعني 120 درجة مع أورانوس، هاي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. الزاوية الثانية سكستاين يعني 60 درجة بين القمر ونبتون، جاية الساعة 3:30 بعد الظهر، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. آخر زاوية جاية الساعة 7:30 بالمساء، اقتران بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نتغلغل داخل أنفسنا لإدخال أي إصلاح مطلوب. هلا القمر لما يكون موجود في الدلو مناسب شراء أجهزة كهربائية أو تكوين صدقات جديدة أو تعزيز صدقات قائمة.
0: طيب لنرى تأثيرة القمر اليوم ونبدأ بالحمل.
10: الحمل بنقول له اليوم راح تكون انت نشط اجتماعيا، عمالك بتلتقي مع اشخاص ترتاح لهم، ممكن صديق من فتره طويله ما شفته، ممكن تتعرف على صديق جديد، في قسم منهم بيشارك اليوم بحفله او مناسبه سعيده، وفي قسم اخر بيحقق امنيه بمساعده صديق. وبنلاحظ على مولود برج الحمل اجواء الرومانسيه كانت وما زالت دافيه.
0: ماذا عن الثور؟
10: الثور مركز على العمل والمركز الاجتماعي، في فرصة أولا في الأماكن اللي فيها عمل لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف يوم جيد بيقدر يتقرب من المسؤولين، يثبت جدارته إلهم، يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل مش مرتبط بمؤسسة أو شركة معينة وحابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك. والشيء الإيجابي كمان بارز عند الثور إنه عنده قوة الفكر والإدراك الجيد واتخاذ القرار الصائب.
0: إلى الجوزاء.
10: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مكان يعني من مدينة لمدينة مكان بعيد. كمان بالنسبة للجوزاء الأجواء الرومانسية دافية، في قسم منهم حتى اليوم بيبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
0: أخبار السرطان.
10: السرطان مشغول اليوم في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس مطلوب من السرطان ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر مش صحته هو، صحة الإنسان اللي بيهمه أمره.
0: أخبار الأسد.
10: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معه تماما، بيعزز العلاقة العاطفية، ممكن يتمم طلبة خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه. بالنسبة للأسد كمان بنلاحظ أنه بهاي الفترة أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: نصل إلى العذراء الآن.
10: العذراء بنقول له دير بالك على صحتك، صحيح الشمس موجودة بالثور بتشحنه بالطاقة، لكن بقول له دير بالك لأنه القمر هلأ انتقل لبيت العمل والصحة وراح يفضل يوم الحد المساء، يا مطلوب منه خلال هاليومين الجايين على الطريق ينتبه لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني، والأماكن اللي فيها عمل إذا كان العذراء يبحث عن عمل الفرصة متاحة لذلك. وبنلاحظ كمان الأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: ننتقل إلى الميزان.
10: يعتبر هذا اليوم جيد للموازين على اعتبار أنه القمر انتقل إلى الدلو اللي هو بيت الحظ بالنسبة لهم عاطفيا وماليا، لا ننسى أنه كمان كوكب الزهرة بيلعب دور إيجابي بهاي الفترة لمواليد الأبراج الهوائية مثل الميزان، بيسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، ويوم رائع للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
0: وصلنا للعقرب.
10: العقرب مشغول في تنظيم أمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، تغيير في ديكور البيت، في أثاث البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء بتوفى فيها. كمان أفراد العائلة يمدون لهم يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك. وكمان بنلاحظ على العقرب أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: ماذا تقول لمواليد القوس اليوم؟
10: القوس يا رضا عندهم نشاط في الحركة، حركة فكرية وجسدية، فكرية للدراسة للمطالعة خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر اتصالات لقاءات مقابلات شيء من النوع، كلها بتكون ناجحة معهم. كمان بالنسبة للقوس بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، الأماكن اللي فيها عمل التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
0: أخبار الجدي؟
10: الجدي الناحية المالية راح تشغلوا في هاليومين الجاي على يعني جايين على الطريق، فبنقول للجدي في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا من العمل أو عمل إضافي أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل. في منهم بيكون مشغول في ضبط ميزانيته، في منهم ممكن يعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للجدي مليان طاقة، مليان نشاط بهاي الفترة، وأفكاره مقبولة عند أحبه، ورغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة.
0: أخبار الدلو اليوم؟
10: الدلو نقل هلأ لصفحة جديدة من اليوم، كتير من مبارح ومبارح مر عليه يومين كان تعبان والأمور كانت ماشية على عكس ما يرغب. اليوم لا، الدلو مليان طاقة مليان نشاط، بنقول له استغلها ثلاثة أيام جايين على الطريق، اليوم بكرة وبعده، ادفع بمصالحك لقدام، انت بحاجة إلى ذلك، لأن الشمس الموجودة بالثور مش عم بتساعده حتى ينجز قسم كبير. بيلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه واللي حواليه بميلوا للتعاون معه، وبتم أجواء رومانسية دافية.
0: ونختم مع الحوت.
10: مع مزيد الأسف، الحوت هو اللي راح يكون تعبان في ثلاثة أيام، اليوم وبكرة وبعده، ما بيرتاح بالمعنى الصحيح إلا يوم الأحد بالمساء، هناك بيفتح صفحة جديدة. لكن اللي معوضه الحقيقة الشمس الموجودة بالثور تمده ببعض الطاقة بين الحين والآخر، وبالتالي ممكن يواجه مشاغله الضرورية وينجز قسم منها، بس طبعا ما يبالغ في أي مجهود جسماني. بنلاحظ على الحوت كمان أنه أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، ونصيحة للطلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة للدراسة والمطالعة.
0: في معنا رسالة سوزي من بيروت، هي من مواليد 6/6 عام 2001 في 5:15 صباحا، تطلب توزيعة الكواكب في خارطتها ولمحة عن شخصيتها.
10: نعم، نقول لسوزي أنت برجك الجوزاء والطالع كمان الجوزاء، توزيعة الكواكب على النحو التالي: الشمس، عطارد، المشتري، زحل، كلهم في الجوزاء، القمر، المريخ وبلوتو كلهم في القوس، الزهرة في الحمل، وأورانوس ونبتون في الدلو. يعني اللي لاحظته بشخصيتها انه عندها خيال خصب بفيدها للاشتغال في المجالات الفنيه، عندها قوه حدس وتثق بهذه القوه، بامكانها تدرس موضوع علمي صعب، بتحب تعيش بشكل حر، يعني بتجدد في حياتها اليوميه، لا تحتمل الروتين الممل، نشطه بس بتوزع نشاطها في اكثر من اتجاه، وانسانه رومانسيه جدا، بس بتميل لفرض السيطره على الاخرين وتتس تسرع في تصرفاتها. كمان في نصيحة إلها، هي إنسانة طيبة وكريمة، تدير بالها من الخبثة اللي بيستغلوا طيبتها وكرمها. كمان تثور بسرعة بوجه أي شخص يوجه لها انتقادا أو ملاحظة، ورد فعلها بيكون إنها تضع يدها على عيوبه وأخطائه. أخيرا وهذا أحلى شيء، الحظ لا يتخلى عنها أبدا.
0: إذا نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: اخترت مخرج ومنتج أفلام فرنسي اسمه ميشيل غوندري.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
10: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

0: نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: حيها منديل كفاية
3: حيها منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هاي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
6: وين ما كنت

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت، وين ما كنت.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم.

وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

صار مدري بحالها شو صار، لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع.

0: متعبين
1: عن عددنا بغض الزمن بيعوده.
2: أيوة
3: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهي
3: قلبي مارو قلبي مارو قلبي مارو
0: وكمان هاي
4: معجب يبدا من اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هاي
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب.

0: نحن يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك
1: نوتة عربية
0: ترجع عم تبكي وبتتألم

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.
0: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: يهجر قصرا وارجع بيتا شعر وهعود لاهلي بعد ما تمت الصبر.
1: متأهل يا

Orang siapa?

0: حدقت الصبر وانت مدينة لو ارضى من تبر. اي والله وانت مدينة لو ارضى من تبر. اي والله.
1: نوتة عربية من فانكوفر الى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا
0: نوتة نوتة عربية
1: مرة لوحدينا
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

0: تريد تصير أصلي بعد؟
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة أريبيا، بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة،
1: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية.

0: بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة
0: عربية

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان وكمان هاي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحراكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: كمان هيك
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة
1: عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: شن الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطفي

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

sinen nou.

தின்னோ.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: clap, boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يعني سألوني ليش هالقد ما اخذاق لك. بكل بساطة يعني اموت عليها، احبها.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: الله

ذكر شي أشي ومن خرطة شديها من تحت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبعدك نشف عم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: راجعون من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطني النايا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير الورود
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.